حوح كي انتجي لرا حوح طي راهي را حوح دغي تنير حوح يا سناهي را حوح كلها رأى

نعم يوسف يؤمر بكاري أدوكاري يؤمر بكاري أما اليرا أماني أمر بكاري تلو أمر بكاري يا ابن ندي يا مركاري أمر بكاري يرا أما اليرا

0: طبعاً أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعاً سنلقي قصيدتين لحب الزهراء. صلوا على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على

تفتا تفتا عيني شفتا دكت جفتا بأواصات أواصتني وما صابتني وبعد التالي ندمات أواصتني وما صابتني وبعد التالي ندمات.

رايح صيدة وجاي من صيدة عيون سعيدة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات

دي بفي الدار اشتقنا نغني لها أشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهداد مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهداد.

افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات، افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات.

كيفاش ندير راني في حالة نصر جافت سيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهى.

على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا شيخنا.

ومن كرى ومن بعد تكدوس ويتبارك ويتكدس ويتني على ويتيبادنا اسمع بي سباتي هو قدوس هيال وبروك سمع اكزيو وري اكزيو وتسال اكزيو بقز يصواكوك بقز يصليكوك انت عوزم سمع من ادلو مهدرك هروينا واسيك اسمن ادلو عليك عرام كبر عبلي واسيني واسي عرخاليك نيخالي عرخ